باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

الرب كثيرا وأن أشكركم جميعا لا سيما القائمين بأمر هذا المؤتمر. أود أن أشكركم على هذه الفرصة التي قدمتموها لي لكي أوجد معكم وأتمتع معكم بهذه الفرص المباركة. والواقع أن شعار هذا المؤتمر شعار جميل، ووجه الجمال فيه أنه يحدثنا عن مسؤولياتنا ككنيسة المسيح. فنحن كثيرا ما ننظر إلى العالم حولنا ونراه غارقا في الشرور، ونرى الأرض من حولنا سقيمة عليلة، الحروب تملأ الأمكنة كلها، الخطية انتشرت وتفشت. كثيرا ما ننظر إلى هذه كلها ثم نلقي باللائمة على غيرنا ونقول هذا حدث لأن غيرنا أخطأ، لأن الشيطان استخدم غير المؤمنين لكي يصلوا إلى هذه الدرجة من الشر. لكن قليلا جدا ما نتوقف ككنيسة المسيح لنسأل أنفسنا وما هي مسؤوليتنا نحن فيما وصل إليه هذا العالم من الشر والفساد. هل لو كنا ككنيسة المسيح نعلن حقه كما ينبغي ونعيش الحياة التي يريدها منا، هل كان العالم يصل إلى ما وصل إليه من الشر والفساد؟ في هذا الشعار الذي نتأمل فيه في هذا المؤتمر نرى مسؤوليتنا ككنيسة المسيح أمام هذا العالم السقيم المريض الخاطئ. ففي سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر نقرأ هذا الشعار، نقرأ قول الله: فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أي أن هذا الشعب الذي دعي اسم الله عليه لو أنه تمم ما أراده الله منه لأبرأ الله هذه الأرض، لسمع من السماء وغفر الخطية وأبرأ الأرض. هذه الآية جميلة ونستطيع أن نرى فيها كما قلت مسؤوليتنا، كما نستطيع أن نرى فيها مكانتنا في المسيح. نرى امتيازاتنا في المسيح ونرى مسؤولياتنا نحو هذا العالم. أما امتيازاتنا

أما مكانتنا فنجدها في قوله شعبي الذي دعي اسمي عليهم، نحن شعبه، نحن نحمل اسمه، ما أعظم هذه المكانة. فنحن نرى في هذه الآية مكانتنا ونرى مسؤوليتنا ثم نرى مكافأتنا لو أننا تممنا هذه المسؤولية. والمكافأة هي أسمع من السماء وأغفر الخطية وأبرئ الأرض. وأود بنعمة الله أن نتأمل في هذه الآية في هذه الأيام القادمة، فنتأمل اليوم في مكانتنا، ونتأمل فيما بعد في مسؤوليتنا، ولعلنا نقسم المسؤولية إلى مرتين. المرة الأولى تواضع ورجع، والمرة الثانية صلوا وطلبوا وجهي. ثم في المرة الرابعة نتأمل في المكافأة، وهي مثلثة: أسمع من السماء، أغفر الخطية، وأبرئ الأرض. فهنا نجد شرطا، فعل الشرط مثلث: تواضع، رجع، صلى. وجواب الشرط، مكافأة إتمام هذا الشرط، مثلث: أسمع وأغفر وأبرئ. فنتأمل اليوم إذن في مكانتنا في المسيح: شعبي الذي دعي اسمي عليهم. ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعونا نتأمل في المناسبة التي قيلت فيها هذه الآية. لعلنا نذكر أن هذه الكلمات جاءت من الله إلى سليمان حين قدس هيكلا للرب، بنى هيكل الرب وقدسه وكرسه للرب، وصلى الصلاة الجميلة التي نقرأها في الأصحاح السابق لهذا الأصحاح، في الأصحاح السادس. ثم جاءت هذه الكلمات إجابة من الله على هذا الهيكل، بناء الهيكل، وعلى صلاة سليمان. وبهذه المناسبة، ولأننا في فرصة دراسة كلمة الله وليست فرصة وعظ فقط، قصدت أن نتأمل معا في هذا الهيكل وفي غيره من الهياكل التي نجدها في كلمة الله. في كلمة الله نحن نجد أكثر من هيكل، هناك على الأقل 5 هياكل. الهيكل الأول هو هيكل سليمان، والهيكل الثاني هو هيكل هيرودس، وقبل بين الهيكل الأول والثاني وجد تجديد لهيكل سليمان بعدما دمره البابليون، أعاد بناءه عزرا تحت رئاسة زروبابل. ونستطيع أن نعتبر هذا الهيكل الذي أعاد بناءه عزرا أنه هيكل ثالث، أو أنه إضافة إلى هيكل سليمان. فهناك هيكل سليمان، إعادة بناء هيكل سليمان، ثم هيكل هيرودس. هذه الهياكل الثلاثة قد تمت في الماضي، لكن كلمة الله تحدثنا عن هياكل سوف تتم في المستقبل. هناك هيكل الضيقة العظيمة، الهيكل الذي سيوجد وقت الضيقة العظيمة، هذا هو الهيكل الرابع. ثم هناك هيكل خامس في أثناء ملك المسيح على الأرض، الملك الألفي. دعونا نتأمل في هذه الهياكل. هذه هي الهياكل المادية الملموسة، وهناك في كلمة الله هياكل روحية،
دعونا نتأمل فيها بسرعة. أولها هو هيكل سليمان الذي عند تدفينه سمعنا قول الله الذي نتخذه شعارا لهذا المؤتمر. هيكل سليمان هذا قد بني وبنيت بعده الهياكل الأخرى، وسوف تبنى بقية الهياكل على مكان واحد حدده الله. مكان هذا الهيكل كان من تحديد الله. ودعونا مثلا نرجع إلى سفر التثنية في الأصحاح 12 ومن العدد 10 إلى 14 يقول: فمتى عبرتم الأردن وسكنتم الأرض التي يقسمها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم وسكنتم آمنين، فالمكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه تحملون إليه كل ما أنا أوصيكم به، محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم وكل خيار نذوركم التي تنظرونها للرب. المكان الذي يختاره الرب إلهكم. هذا الهيكل لا يبنى في أي مكان، يبنى في مكان اختاره الرب وحدده الرب. هذا المكان هو جبل المورية، هو الجبل الذي فوقه كاد إبراهيم أن يقدم إسحاق ابنه ذبيحة. في هذا المكان المقدس اختار الله أن يبنى الهيكل وأن تبنى كل الهياكل التي ترد ذكرها في كلمة الله، لا تبنى في مكان آخر. هذا المكان تحدد كما نقرأ في سفر صموئيل الثاني في الأصحاح 24. تذكرون كيف أن داود

0: كان قد أخطأ أمام الله إذ أراد أن يحصي عدد الرجال الذين يحملون السيف، أراد أن يفتخر بقوة جيشه وأن يحصي عدد الرجال الذين يحاربون، فحمي غضب الرب على إسرائيل، غضب على داود، وبسبب هذا الخطأ أرسل الله وباء قتل من الشعب من دان إلى بئر سبع 70,000 رجل. بسط الملاك يده فقتل هؤلاء إلى أن جاء إلى أورشليم ووقف الوباء. منع الرب ملاكه من أن يهلك إنسانا في أورشليم، لأن هذا هو المكان المقدس الذي حدده الرب لكي يبنى فيه الهيكل. في هذا المكان الذي اختاره الرب فوق جبل المرية حدد الرب مكان بناء الهيكل. فحاول داود كما نقرأ في سفر صموئيل الثاني في الأصحاح السابع، أراد داود أن يبني هذا الهيكل. في الأصحاح السابع والعدد الثاني قال الملك داود لناثان النبي: انظر إني ساكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. داود رأى أنه لا يليق أنه هو يسكن في بيت عظيم من الأرز بينما تابوت العهد يسكن في الشقق، وفكر داود أنه يريد أن يبني هيكلا للرب. فقال ناثان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك، أنت تريد أن تبني الهيكل، اذهب ودبر بناء هذا الهيكل. وفعلا ابتدأ داود يجمع كل العدة وكل الصناع والمال والذهب لكي يبني هذا الهيكل، لكن داود كما نقرأ كانت يده ملوثة بالدماء، حارب كثيرا، قتل كثيرين، أخطأ في نظر الرب، فلم يقبل الرب أن يبني هيكله داود، وإنما قال لداود إن من صلبه إن ابنه سيبني هذا الهيكل. وفي سفر أخبار الأيام الأول في الأصحاح 22 ومن العدد 6 إلى العدد 16 نقرأ حديث داود لابنه سليمان. يقول: دعا سليمان ابنه وأوصاه أن يبني بيتا للرب إله إسرائيل، وقال داود لسليمان: يبني قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي. وقد كان بنى سليمان أول هيكل للرب، بناه في المكان الذي حدده الرب، وبناه بالأوصاف التي أوصى بها الرب، وكان الهيكل في أكثر من مبنى. المبنى الرئيسي طوله 90 قدما وعرضه 35 قدما من 4 طوابق، مغشى بالذهب في كل مكان. وبقي هذا الهيكل حوالي 400 عام، 374 عاما، بقي من سنة 960 قبل الميلاد إلى سنة 586 قبل الميلاد. ثم جاء البابليون، جاء نبوخذ نصر وحطم هذا الهيكل بالكامل ولم يبق فيه حجرا، وبعد 70 عاما من تحطيم هذا الهيكل على يد نبوخذ نصر الذي حمل الأواني من الهيكل إلى بابل وأخذ الصناع المهر من أورشليم إلى بابل، بعد 70 عاما عاد عزرا فبنى هذا الهيكل من جديد كما قلنا. وكان إرميا قد تنبأ في الأصحاح 29 ومن العدد 10 إلى 14 أنه بعد 70 عاما سيسمح الله بإعادة بناء الهيكل. ثم كما قلت هذا الهيكل حطم وأعيد بناؤه، إلا أن هذا البناء الجديد كان بناء صغيرا بالنسبة للهيكل الأول، لم يكن في مجد الهيكل الأول. ونحن نقرأ كيف أن الذين عاصروا الهيكل الأول كانوا في حزن حين رأوا هيكل عزرا، واختلط بكاؤهم مع فرح الشبان. الشبان الذين لم يكونوا قد شاهدوا هيكل سليمان فرحوا ببناء هيكل جديد، لكن الشيوخ الذين رأوا هيكل سليمان ورأوا الهيكل الجديد بكوا، إذ رأوا أن الهيكل الجديد صغير أقل كثيرا من الهيكل الأول في المجد. هو في ذات المكان لكنه أقل في مجده وعظمته من الهيكل الأول.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

ولما جاء هيرودس، هيرودس كان يملك أو يحكم في أورشليم، وطبق المبادئ اليونانية على ذلك المكان، وأراد أن يخلد اسمه بأن يكبر هيكل عظمة. هو في الواقع أعاد البناء الهيكل من جديد، وبنى هيكل هيرودس الذي بني من سنة 515 قبل الميلاد إلى سنة 70 بعد الميلاد، بقي 586 عاما. هذا الهيكل كان عظيما جدا في فخامته وفي حجمه، لكنه كان مدنسا في نظر اليهود. كان النسر الروماني على بابه، وكانت أحجار تشبه أحجار المعابد الوثنية موجودة داخله. لم يكن يليق بالمكانة التي يريدها اليهود لهيكلهم. هذا هو الهيكل الذي دخله المسيح وهو على الأرض. هذا هو الهيكل الذي تحدث عنه المسيح حين قال: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذا هو الهيكل الذي تنبأ المسيح عن دماره حين قال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وفي سنة 70 بعد الميلاد، أي بعد صلب المسيح بأربعين سنة، دخل تيتوس الروماني وحطم هذا الهيكل ودنسه، ولم يبق فيه حجرا على حجر تماما كما تنبأ المسيح. وانتهى هيكل سليمان. إذن كان هناك هيكل، انتهى هيكل هيرودس، كان هناك هيكل سليمان ودمره البابليون على يد نبوخذنصر، أعاد بناءه عذرا. ثم بنى هيرودس هيكلا عظيما دمره الرومان تحت قيادة تيتوس الروماني. هذه هياكل انتهت، لكن يبقى هيكلان، يبقى هيكلان يتحدث عنهما الكتاب، ولا بد أن يبنيا، ولا بد أن يبنيا في ذات المكان الذي اختاره الله. الهيكل الثالث الذي سيبنى، الذي ننتظر بناءه، هو هيكل الضيقة العظمى. في أثناء الضيقة العظمى التي كما تعلمون أو كما يوافق البعض، وقد لا يوافق الكل على هذا الرأي، هذه الضيقة العظمى هي ما بين مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة وبين مجيء المسيح مع الكنيسة المختطفة في الظهور. هناك فترة 7 أعوام تكون فيها الأرض في ضيقة عظيمة، ويكون فيها المؤمنون في السماء في بيت الآب في مجد عظيم. في أثناء هذه السنين 7 أثناء الضيقة العظمى سيوجد هيكل. وأين الدليل على ذلك؟ دليل ذلك يبدأ أولا من نبوات دانيال. في نبوات دانيال في الأصحاح 9 يتنبأ دانيال عن تاريخ شعب اليهود كله، ابتداء من سنة 600 قبل الميلاد، أي من نهاية نبوات إرميا إلى نهاية تاريخ شعب اليهود. في دانيال 9 يلخص دانيال هذا التاريخ في 70 أسبوعا، إلا أنها ليست أسابيع أيام بل أسابيع سنين، أي
الأسبوع مجموعة من 7 سنين. يقول في دانيال 9 ومن العدد 25: فاعلم وافهم، الله يقول لدانيال أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم، ويصب المقضي عليه المخرب. هذه كلمات تحتاج إلى وقفة وإلى تفسير. تاريخ شعب اليهود يقسمه دانيال أو يقسمه الله على لسان دانيال إلى 70 أسبوعا، تبدأ من خروج الأمر بتجديد أورشليم. خروج الأمر بتجديد أورشليم نراه أو نقرأ عنه في سفر نحمية الأصحاح 2 والعدد 1، يقول: وفي شهر نيسان في 20 لأرتحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، وسأل نحمية: لماذا أنت مكمد، لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ فقال: كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر؟ وبناء على ذلك أصدر الملك أرتحشست أمره بإعادة بناء أورشليم والهيكل. فتاريخ بصدور الأمر ببناء الهيكل وبناء أورشليم الذي يتحدث عنه دانيال معروف، هو في نيسان في 445 قبل الميلاد. بعد هذه يتحدث عن 69 أسبوعا، هي تاريخ شعب اليهود، إلى أن يقول بعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، أي يصلب ولم يكن له الملك بعد. فابتداء من أمر تجديد أورشليم إلى وقت صلب المسيح 69 أسبوعا، أسابيع سنين، أي 483 سنة. وقد كان، وهناك أشخاص تتبعوا هذه التواريخ من بينهم شخص اسمه أندرسون، ووصل إلى دقة متناهية إلى أنه هذه 483 سنة باليوم هي المسافة ما بين خروج الأمر في عصر أرتحشست إلى صلب المسيح. بقي أسبوع واحد هو الأسبوع 70، أي 7 سنين. يقول دانيال في هذا الأسبوع الواحد الأخير: سيأتي رئيس من شعب يخرب المدينة والقدس. هو يتحدث عن الهيكل الذي خربه تيتوس، الشعب الذي خرب هيكل هيرودس هو الشعب الروماني. رئيسه الذي رئيس من هذا الشعب الروماني سيأتي في الأسبوع الأخير ويثبت عهدا مع كثيرين من اليهود، سيعقد معاهدة مع اليهود في أسبوع واحد، سيساعدهم وسيعقد معهم معاهدة، وفي وسط هذا الأسبوع سينجس الهيكل. في
في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. إذن هناك هيكل تقدم عليه ذبيحة وتقدمة، تقدم عليه الذبيحة والتقدمة مدة 3 سنين ونصف الأولى كما يريد شعب الله القديم أن يقدمه. بعد 3 سنين ونصف يبطل الذبيحة ويجلس هو على الهيكل ويطالب الشعب بأن يعبده ويدنس الهيكل، وهذا هو الوحش ضد المسيح. وإذ ذاك يقوم عليه اليهود ويقوم العالم، وينتهي الأسبوع 70 الذي هو أسبوع الضيقة العظمى بظهور المسيح مع الكنيسة المختطفة، وبأن يهزم المسيح هذا الوحش يبيده بنفخة فمه. لماذا لم يأتي الأسبوع 70 مباشرة بعد الأسابيع 69؟ ذلك لأن هذه الأسابيع تمثل تاريخ شعب اليهود، وتاريخ شعب اليهود توقف عند صلب المسيح وسيبدأ بعد اختطاف الكنيسة، لأننا ما بين الصليب والاختطاف في عصر الكنيسة، ساعة الوقت اليهودي متوقفة الآن، من بعد صلب المسيح إلى أن يختطف الكنيسة، هذا عصر الكنيسة يؤخذ أو يخرج من الأسابيع من تاريخ شعب اليهود.

بعد اختطاف الكنيسة الذي فيه يمر هذا الشعب ويمر هذا العالم في ضيقة عظيمة، بينما تكون الكنيسة المختطفة في مجد عظيم. هذا أول دليل على أن هناك هيكل أثناء الضيقة العظمى، هناك ذبائح تقدم وتقدم في الهيكل. الدليل الثاني أن المسيح أكد ذلك في إنجيل متى الأصحاح 24. أكد المسيح ما قاله دانيال في العدد 15 و16، يقول: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس، أي في الهيكل، متى رأيتم رجسة الخراب التي تحدث عنها دانيال قائمة في المكان المقدس، أي في الهيكل. إذن سوف يكون هناك هيكل في أثناء الضيقة العظمى. دانيال الذي تحدث عن خراب هيكل هيرودس وتمت نبوته يتحدث عن وجود هيكل جديد في الضيقة العظمى، ولا بد أن تتم هذه النبوة. المسيح الذي تنبأ عن خراب هيكل هيرودس وتمت نبوته تحدث عن هيكل في الضيقة العظمى، ولا بد أن تتم كلمته. ثم يأتي بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كنيسة تسالونيكي، ونجده يؤكد ذات الكلام في الأصحاح الثاني والعدد 3 إلى 4، يقول: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي، أي لا يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. إذن سيكون هناك هيكل يجلس عليه هذا الإنسان الذي يسمى بالوحش أو الذي يسميه بابن الهلاك، سيجلس في الهيكل. إذن هناك هيكل في أثناء الضيقة العظمى. ويؤكد ذلك أيضا يوحنا في رؤياه في الأصحاح 11 وفي العددين الأولين، إذ يقول: ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. وهذا الحديث يأتي في فترة الضيقة العظمى التي ما بين الأصحاح 4 إلى الأصحاح 11 في سفر الرؤيا. إذن بقي هيكل في الضيقة العظمى، تنبأ عنه دانيال، أكد وجوده المسيح، تحدث عنه بولس، وتحدث عنه يوحنا. هذا الهيكل مشكلته أنه لابد أن يبنى في ذات المكان، والمكان الآن يستعصي بناء الهيكل فيه. وبقي هيكل خامس بعد ذلك، هو هيكل الملك، ملك المسيح على هذه الأرض. وهذا الهيكل نقرأ عنه في سفر حزقيال الأصحاحات من 40 إلى 48. هذه الهياكل أذكرها لكي ننتهز الفرصة لنتأمل في حقيقة أرجو أن تكون رجاءنا في هذه الحياة. كل العلامات تدل على أن الضيقة العظمى قد اقتربت. العلامات التي نقرأ عنها من ضربات وأوبئة وكوارث وزلازل ومصائب وحروب وحروب في السماء وحروب الكواكب، وكل هذه كادت تتم. قبل أن تتم هذه سيأتي المسيح ليختطف الكنيسة، ليأخذنا، لينجينا من هذا الخطر الذي سوف يحدث. فهل نحن على استعداد لذلك؟ وهل نحن نضع هذا رجاء أمامنا، الرجاء الموضوع أمامنا أن المسيح سيأتي قريبا، سيأتي لكي ينتشل ويختطف هذه الكنيسة من الغضب الذي سيحدث في هذه الأرض، يأخذهم إلى بيت الآب، وهناك نقف أمام كرسي المسيح، تمتحن أعمالنا،
نأخذ الأكاليل ثم ننزل مع المسيح بعد هذه الأعوام السبعة لنملك معه على الأرض. قيل إن إعلانا عن موظف للتلغراف قد كتب عنه في الجرائد وتقدم لشغل هذه الوظيفة كثيرون، جلسوا كلهم في صالة كبيرة في ذلك المكان، وكان المكان مليئا بأصوات إشارات تلغرافية تنبعث من كل جانب، وجلس هؤلاء الذين يطلبون الوظيفة يتحدثون ويضحكون ويتسامرون في انتظار أن توجه الدعوة إلى كل واحد منهم أن يتقابل مع المدير صاحب العمل لكي يعطيه العمل أو لا يعطيه إياه. وبينما هم في هذه الجلسة وأصوات الإشارات تنبعث من كل مكان وهم لاهون عنها في صمر وفي انتظار أن توجه إليهم الدعوة، قام واحد منهم فجأة ودخل إلى مكتب المدير وخرج يقول: قد أخذت الوظيفة. كيف أخذتها وأنت لم يستدعك أحد؟ ولماذا أنت؟ واكتشفوا أنه في وسط هذه الأصوات والإشارات اللاسلكية أرسل المدير إشارة تقول: الشخص الذي سيسمع هذه الإشارة ويدخل قبل غيره إلى مكتبي سيحصل على الوظيفة. كلهم كانوا لاهين عن أن يسمعوا هذه في وسط الأصوات اللاسلكية الكثيرة لم يسمع إلا هذا الشخص هذه الإشارة واستجاب لها وأخذ الوظيفة. أقول أيها الإخوة إننا في وسط هذه الحياة نرى أحداثا كثيرة حولنا تحدثنا عن قرب مجيء المسيح، فهل نحن نستمع إليها أم أننا نلهو ونعيش في مشغولياتنا واهتماماتنا العالمية ولا نهتم بقرب مجيئه؟

قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.